0: السلام عليكم هيا.
1: وعليكم السلام هيا معاني وهيا.
0: الحمد لله. أي نمر كذا ماشي دريك تلعب وني ردريا.
1: ها هيا.
0: أي وما سنتاي.
1: خير بدر على قصي هيا. تعال هاي. باي. باي.
2: Jeg sender litt flos til Afrika. Jeg vinner igjen som Serena. Tjekk!